0: مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصتو ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا

0: وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
4: إلى يوم الدين.
5: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطبع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن

0: نوافذ صياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة صياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول 3 محاور رئيسة، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
2: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابة بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
6: بمدينة الداخلة. توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
7: تي بي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
6: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
3: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم. من اجل كوكب اخضر ومن اجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
8: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
11: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
12: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا
10: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
12: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
10: وفضلا عن دورها الطاقي تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
3: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
4: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
2: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
4: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
2: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية، بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه، يوم 23 من شتنبر المقبل تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج جيل الرياضي التابع لتيبو
7: إفريقيا.
3: الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
3: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
9: إذاعة راديو. الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواري إن العجز الجاري ظل محدودا، مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى، أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر، أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك، أشار السيد الجواري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه، أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسرع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
11: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمر السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
10: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
3: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
4: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
5: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا
3: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري الذي وصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
5: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
3: وفضلا عن دورها الطاقي تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام، وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارده البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب، فهاد الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هاد الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقة فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولات المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها، فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد، وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيه هاد الشباب أصبح ضروري حتى يلقاو مكان لهم في السوق، إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها، عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة.

0: مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية.
1: إلى يوم الدين.
2: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمر السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبة رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الليبية الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
0: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: في فري تاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
6: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
7: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
5: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
7: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية

0: اقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
1: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد جواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفي ما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024 وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
3: تيبو افريقيا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه، وفي مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
2: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
8: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
7: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
2: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
3: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
1: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
3: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
1: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية، بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة. بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
7: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
6: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط، المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
7: الاتفاق والذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواعدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
6: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
8: ريم راديو. ريم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
9: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو تربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخل عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
2: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
8: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في فري تاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
5: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
6: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
4: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
6: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
4: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
1: غيم راديو،
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجوهري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك، أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه، أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن

0: التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
5: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
4: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي

0: يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين زكراوي والتفاصيل.
7: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مجردة جلال التقموتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تويسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
1: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
8: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك لجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي ستون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، ستون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تاهي مهمة تاهما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم
6: أن يصبح الطقس حارا إلى محل ينجد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
10: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
11: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
9: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
11: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
9: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024 وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانسها ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
14: تي بي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
13: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1,800,000 هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين وسط تحذيرات من أن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج، يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيوجيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
18: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمر السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
17: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
2: غيم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
9: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
10: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
11: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
9: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
11: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
9: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية، بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة. بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جوهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
19: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبوا خا داكشي اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
6: إلى يوم الدين.
7: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية.

0: السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلسي والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نمواً بنسبة 4.9%، مدعوماً بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار.

0: استثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: في فريتاون بسيراليون. قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
3: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
4: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
2: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
4: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
2: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي
5: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة انستغرام بعد أيام قليلة من إطلاقها إثر انتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. الشركة ذكرت في بيان لها أن الهدف من الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في استخدام المحتوى المفتوح لديهم. وأوضحت أنها تلقت ملاحظات تفيد بأن الأداة لم تحقق الهدف المطلوب، لذلك قررت إيقافها. وكانت شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام قد أطلقت نموذج ميوز إيماج، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام المحتوى المتاح عبر الحسابات المفتوحة على إنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
4: إلى يوم الدين.
5: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية.
6: السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
9: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة، وفي مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
8: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
7: والقضايا الراهنة.
2: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
7: راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
11: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط. والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
10: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
12: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابة بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
10: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري: إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري: إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب: توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: في فري تاون بسيراليون قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
18: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
19: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا
17: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
19: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
17: وفضلا عن دورها الطاقي تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
5: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله كلها استجابة للرسالة المولوية.
20: السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام. وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارده البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب. فهذه الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هذه الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقتهم فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولات المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها. فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم، الكون عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيهات الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق، إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها، عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
5: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية.
1: السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
3: تيبو افريكا عنده واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
2: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
1: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكامل.

0: أفو تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
5: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
4: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
5: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو والدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
4: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
10: إلى يوم الدين.
11: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمر السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبة رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
9: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة. بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
8: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
8: راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم
8: راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: في فريتاون بسيراليون. قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
12: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
13: المسلم.
14: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
15: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
14: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
15: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
8: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: الخبر من المصدر.
16: ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
19: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
20: تيبو افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه، وفي مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
19: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
8: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
7: إلى يوم الدين.
8: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية.
9: السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون، وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
6: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب: توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
8: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
6: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصتو، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة انستغرام بعد أيام قليلة من إطلاقها إثر انتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. الشركة ذكرت في بيان لها أن الهدف من الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في استخدام المحتوى المفتوح لديهم. وأوضحت أنها تلقت ملاحظات تفيد بأن الأداة لم تحقق الهدف المطلوب، لذلك قررت إيقافها. وكانت شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام قد أطلقت نموذج ميوز إيماج، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام المحتوى المتاح عبر الحسابات المفتوحة على إنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة

0: أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024 وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط،

0: داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
4: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
5: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
3: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
5: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
3: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل الثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
9: تيبو افريقيا عنده واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخله عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
8: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
11: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
12: إلى يوم الدين.
13: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبة رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
11: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري: إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ. تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
6: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
6: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوات تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
8: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
9: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
7: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
9: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
7: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري ولي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجوهري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك، أشار السيد جواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه، أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة، أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مجرد جلال التقمتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيوسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
2: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات، شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأة إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
5: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غريم راديو، الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة.

برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجوهري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجوهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية.
وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما

0: ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة، قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
4: بمدينة الداخلة. توقف المشاركون في لحاق كويز داكار وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
3: تيبي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج الصحه والرياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ والتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
4: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
5: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
6: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
4: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
6: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
4: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية، بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ. تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
7: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
6: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو. ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
8: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
5: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
9: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابتهم بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
5: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
11: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين،
11: ريم راديو.
12: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى دكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
13: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخل عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
12: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
4: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024 وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
11: غريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
15: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
11: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام. وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارد البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب. فهاد الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هاد الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقة فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولت المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها. فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيهات الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
5: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
2: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
5: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
2: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه، يوم 23 من شتنبر المقبل. تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائج.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة

0: شمال الدرة البيضاء وقليل الهيجان لهائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد وهائجا بباقي السواحل.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. كذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقايد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيوسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التقموتي أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيوسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
3: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
5: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1.8 مليون هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين وسط تحذيرات بأن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيوجيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجة الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية، وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين. ريم راديو.
8: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
9: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
10: تم تقديم مشروع توسيعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
8: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي شامل.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: Bank of Africa a donné à Agadir le coup d'envoi de BOA MDM Network, une initiative visant à renforcer l'accompagnement des Marocains du monde dans leurs projets d'investissement au Maroc. S'inscrivant dans le cadre de la campagne Marocains citoyens du monde 2026, ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l'étranger des opportunités offertes par le royaume à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l'investissement.
12: Il y a tout un écosystème qui doit se mobiliser et nous le montrons à travers l'événement qui est organisé cet après-midi. Que c'est ensemble qu'on va réussir. Et nous serons alors fidèles à ce qu'a souhaité la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi. Que Dieu le préserve dans son discours en novembre 24. Je voulais aussi dire que la communauté marocaine, de plus en plus, représente un réservoir inestimable de compétences disséminées à travers l'ensemble des pays du monde. C'est une chance formidable pour le pays. Une chance en termes de transfert de savoir-faire.
13: Cette initiative vise vraiment à répondre à beaucoup de questions que se posent les Marocains du monde, mais aussi s'inscrit dans le cadre du discours royal de novembre 2024 qui appelle au renforcement de l'investissement productif des Marocains du monde. Déjà, les questions arrivent à différents niveaux. C'est typiquement comment trouver un secteur intéressant, comment pouvoir déjà dépasser toutes les formalités administratives, comment pouvoir financer mon projet. Donc, on va dire que l'innovation de ce programme déjà se trouve dans la capacité à créer un pont entre le pays d'accueil et le Maroc. Donc déjà, l'idée, c'est d'utiliser aussi notre réseau présent dans les différents pays d'accueil pour pouvoir accompagner, identifier des opportunités. Donc BOA, dans ce programme, clairement, c'est Bridge Opportunities Access. Donc créer un pont entre le Maroc et les pays d'accueil, pouvoir identifier des opportunités.
11: Lancé en présence notamment du Wali de la région Sousmassa ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre Régional d'Investissement, Tamwilcom, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et les Chambres de Commerce. Cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d'investissement qu'offre la région.
1: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
3: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
2: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
4: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر وأصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
2: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة
1: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير التقرير إسماعيل المالكي.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة إسبانيا فرنسا إيطاليا الأردن مالطا النرويج سلطنة عمان الأراضي المنخفضة البرتغال المملكة المتحدة سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
5: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
7: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابتهم بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
5: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
2: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
1: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
3: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
1: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: بالقنيطرة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي، أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آلية إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
6: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
7: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة طوفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
1: حسب المنظمين، فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
8: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك تعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
1: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
9: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. ودوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربية البنينية. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23/2000 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعظم الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
6: هاد السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
5: الأمسية الفنية تميزت بتكريم أربعة أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
7: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية.

أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وكتمنحو الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستافدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات، وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة أموري باروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية، يشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
6: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
5: الأمسية الفنية تميزت بتكريم أربعة أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
1: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
3: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
2: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
3: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطة أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
2: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 26 نوفمبر 2020 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات ثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقها محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر ثلاثة أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق ما سمع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
6: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
5: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
7: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينة قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخير والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لاماشين، يعني طرز لاماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمه وعلى تعريفنا باسرار حرفه صناعه السروج التقليديه. الى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده مع حرفه اخرى من تراثنا المغربي الاصيل. السلام عليكم.

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 26 نوفمبر 2020 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى محيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة، خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفر على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفر اللي هي في حقها محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
6: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
5: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
1: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
2: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال

0: إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مجردة جلالة التقمتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيوسيت يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
1: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
2: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيتي سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتي سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور هي مهمه حتى هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا

0: استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل، استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
0: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر ثلاثة أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع. بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
4: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
0: الأمسية الفنية تميزت بتكريم أربعة أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
5: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجمع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراءا مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وكانت آخر حصيلة نفادت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغويرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مسرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. اسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 26 نوفمبر 2020، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة، المحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام
1: الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
5: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
1: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
6: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
2: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد ديال المواد اللي كنحتاجوها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقويو القدرات الغذائية ديال بلادنا.
1: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
4: عشرات ديال لي كوميون تقريبا 83 ألف نسمة اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القوب. كذلك تعطات انطلاقة ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو إعادة الهيكلة ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
3: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
5: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
3: بلغ رئاسة الحكومة خالص إلى أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم صويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: جددت جمهورية البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها. جمهورية البنين جددت كذلك دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة التعاون المغربي البينيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحدرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني. وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة البينينية باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع. وأعربت في الأخير عن عزمها القيام في المستقبل القريب جدا بمهمة إلى مدينة الداخلة بهدف الوقوف على وجه الخصوص على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المنطقة واستكشاف فرص إرساء شراكات بعين المكان. كما اتفق الطرفان على عقد دورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بمدينة الداخلة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. ودولياً المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربية البنينية. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
4: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
5: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعظم الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
6: هاد السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هاد السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هاد السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
5: الأمسية الفنية تميزت بتكريم أربعة أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
7: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد. والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال مقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
3: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المندوبية السامية قدماء المقاومة على جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشاركوا فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرقوا إلى محور من المحاور.
4: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها.
5: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
2: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.

خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة المغرب.

0: ملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلي الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلي الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
0: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفر على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر ثلاثة أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
4: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
5: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
4: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
0: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
2: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
3: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابتهم بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الغاني يبعث تحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، يؤكد نائب وزير شؤون الخارجية علي بيك وانتيروف. دوليان المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. إلى التفاصيل. استقبل رئيس جمهورية غانا فخامة السيد جون دراماني مهاما بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى جلالة الملك معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى غانا في فبراير 2017. وفي السياق، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي توج المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أبلاكو. كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المنحدرين من أصل إفريقي كورين أموري باروني بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
1: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
0: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة، خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعات البحرية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعات البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنيات التحتية والإطار القانوني والتكوين. وأوضح بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية، يشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفر على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفر اللي هي في حقها محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: دوليا، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعة السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 2036. وتركز المباحثات التي تستمر ثلاثة أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح الشركاء الثلاثة. في الشأن الثقافي وتحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، تتواصل بالرباط فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. لنتابع.
4: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
5: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
4: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
6: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنان بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. جلالة الملك قال في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبين الصديقين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمعني نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباش.
6: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية بركة، أوضح أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04%، في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار بركة إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
5: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
7: هذا التدشين في صفر محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفر اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذا في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
5: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما، كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
8: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاسة لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
1: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفر على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
4: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70

0: المشاريع أو في إطار برامج أخرى.
1: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
2: الحمد لله بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
1: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
9: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمعني نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباش.
1: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية بركة، أوضح أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04%، في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار بركة إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
4: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين. The maritime security
5: is a collective. قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
3: أشغال هذه القمة تتمحور حول 3 محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. Piracy,
5: illegal fishing. الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
3: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
7: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
6: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير صناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
8: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، بركة أوضح أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04%، في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار بركة إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أكادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
6: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
9: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
6: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
10: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
6: أخيرا، في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. في التفاصيل، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فوزا كاسحا على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. أهداف المنتخب المغربي تناوبت على تسجيلها كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 21 وهاتريك لسناء مسعودي في الدقيقة 37 والدقيقة 61 والدقيقة 64 على التوالية، فيما اختتمت ياسمين المرابط مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. نهائية كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب تقام خلال الفترة الممتدة من 26 من يوليوز الجارية إلى 16 من غشت المقبلة. ويذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وارتباطنا بكأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة أن عملية بيع تذاكر مباريات البطولة قد انطلقت. اللجنة المنظمة أكدت في بلاغ أنه حرص على توفير تجربة سلسة وأمنة للجماهير. ستتم عملية بيع التذاكر حصريا عبر منصة ويبوك أو من خلال التطبيق الرسمي للمنصة. المصدر ذاته أوضح أن عملية بيع التذاكر ستخصص خلال اليوم الأولين حصريا لحاملي بطاقة فيزا قبل أن تفتح وتعمم بعد ذلك أمام جميع الجماهير. وتتراوح أثمنة التذاكر بين 20 درهما للدرجة الثالثة و30 درهما للدرجة الثانية و50 درهما للدرجة الأولى. التوصل بالتذاكر سيتم بصيغة إلكترونية حصريا عبر التطبيق الرسمي لمنصة ويبوك وستخول لحاملها الولوجة مباشرة إلى الملعب. وفي أخبار الأندية، تمكن فريق اتحاد ملاتي زنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك جهيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيدة. هدف أولمبيك جهيرة الوحيد سجله يونس خافي في الدقيقة 58 قبل أن يدرك اتحاد أمل تزنيت التعادل بواسطة زكريا الصالحي في الدقيقة 67. فريق أمل تزنيت استفاد من تعادله سلبا في مباراة الذهاب بدون أهداف ليحقق الصعود إلى القسم الوطني احترافي للمرة الأولى في تاريخه. وارتباطنا بمباريات السد، ضمن اتحادات ورقاء البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء برسم إياب مباراة السد التي جمعتهم على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسجل أهداف اتحادات ورقاء كل من وليد غيلو في الدقيقة 86 وعمر العرجون في الدقيقة 89 واختتب محمد فوزير الأهداف الثلاثة في الدقيقة 95. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق اتحاد تورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. والختم بالخبر الدولي. وعقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن المباريات الخمسة الأولى التي استضافها ملعب نيويورك نيوجيرسي في إطار هذه البطولة حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت $200 مليون لفائدة ولاية نيويورك. السيدة هوكول أوضحت في حصيلة أولية أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو $228 مليون من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: تراجعت حرائق الغابة في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15,800,000 هكتار في ظل جفاف تاريخي. فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص نباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب. والانخفاض في عدد الحرائق في منطقة الأمازون العام الماضي استثنائي وفق وصف الخبيرة الجغرافية آني ألينكار منسقة التقرير الصادر عن ماب بيوماس، وهي شبكة تجمع بين جامعات ومنظمة غير حكومية وشركات تكنولوجية. وبالإضافة إلى حرق المراعي دون تصريح أو دون ضوابط كافية، تمت ممارسات غير مشروعة أخرى مثل استخدام النار لإفراغ الأراضي تمهيدا لعملية التنقيب غير القانونية. ويرتبط الانخفاض الحاد في معدلات الحرائق عام 2025 أيضا بتراجع عمليات إزالة الغابات، وهو اتجاه مستمر منذ عودة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في البرازيل عام 2023. توفر المناطق التي أزيلت منها الغابات بيئة خصبة لانتشار الحرائق. وتراجعت معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد خلال النصف الأول من عام 2026 وفق الأرقام الرسمية.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
7: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
6: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشا.
8: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، بركة أوضح أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04%، في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار بركة إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
6: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير:
9: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
6: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق:
10: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص أي 25.8% من سكان العالم من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
6: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
13: الخبر من المصدر.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية، ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة، وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي التعليم كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية، وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب.

0: التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
1: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
0: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
2: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
0: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
3: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم، أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
4: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية

0: الصناعات المدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية. دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباش.
1: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم صالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم وتصل نسبتهم إلى 7.8% هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص أي 25.8% من سكان العالم من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي، إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط، معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
6: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة التدخين، تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
6: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
9: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
8: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
10: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
8: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
11: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
1: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيك الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
13: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة وارحامنا ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. فستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
3: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
4: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هاد هاد المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
2: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي شامل.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
7: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
5: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
8: هذا التدشين في صفرو حكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
5: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
9: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
5: أخيرا، في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدرية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
0: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
8: هاد التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهاد المحكمة هادي بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
9: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
12: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
11: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
12: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن تمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشاط. أو في إطار برامج أخرى.
11: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
13: الحمد لله بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
11: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
6: جددت جمهورية البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها. جمهورية البنين جددت كذلك دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاح. وتم

0: بيا باعتباره أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع. وأعربت في الأخير عن عزمها القيام في المستقبل القريب جدا بمهمة إلى مدينة الداخلة بهدف الوقوف على وجه الخصوص على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المنطقة واستكشاف فرص إرساء شراكات بعين المكان. كما اتفق الطرفان على عقد دورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بمدينة
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
0: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
3: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشا.
4: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43

0: من ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات، فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر وأشرف وزير العدلية عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم وتصل نسبتهم إلى 7.8% هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص أي 25.8% من سكان العالم من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجمع جميع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراء مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وكانت آخر حصيلة نفادت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغويرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مسرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروفا يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
7: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد من المواد التي تحتاجها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية ديال بلادنا.
8: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات.
9: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
10: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمأن زربلكة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
0: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما، كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 و2000، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 و2000. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخيرات أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
11: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
8: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
12: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
8: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما Open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباش.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
5: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
7: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
5: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
8: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
10: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
11: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
12: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: Rime Radio. Rime Radio. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
4: عشرات ديال لي كوميون، تقريبا 83 ألف نسمه اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القوب. كذلك تعطات انطلاقه ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو، اعاده الهيكله ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
3: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
5: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
3: بلغ رئاسة الحكومة خالص إلى أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم صويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية.

0: بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
3: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
2: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير صناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
4: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي

0: الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر وأشرف وزير العدلية عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هاد التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهاد المحكمة هادي بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص أي 25.8% من سكان العالم من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج.
5: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
7: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابة بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
5: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: جددت جمهورية البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها. جمهورية البنين جددت كذلك دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون التعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحدرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني. وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة البنينية باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع. وأعربت في الأخير عن عزمها القيام في المستقبل القريب جدا بمهمة إلى مدينة الداخلة بهدف الوقوف على وجه الخصوص على طفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المنطقة واستكشاف فرص إرساء شراكات بعين المكان. كما اتفق الطرفان على عقد دورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بمدينة الداخلة.
4: الخبر من المصدر
8: ريم راديو.
4: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
9: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباش.
0: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير:
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. في التفاصيل، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فوزا كاسحا على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. أهداف المنتخب المغربي تناوبت على تسجيلها كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 21 وهاتريك لسناء مسعودي في الدقيقة 37 والدقيقة 61 والدقيقة 64 على التوالي، فيما اختتمت ياسمين المرابط مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. نهائية كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب تقام خلال الفترة الممتدة من 26 من يوليوز الجارية إلى 16 من غشت المقبلة. ويذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وارتباطنا بكأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة أن عملية بيع تذاكر مباريات البطولة قد انطلقت. اللجنة المنظمة أكدت في بلاغ أنه حرصا على توفير تجربة سلسة وأمنة للجماهير، ستتم عملية بيع التذاكر حصريا عبر منصة ويبوك أو من خلال التطبيق الرسمي للمنصة. المصدر ذاته أوضح أن عملية بيع التذاكر ستخصص خلال اليومين الأولين حصريا لحاملي بطاقة فيزا قبل أن تفتح وتعمم بعد ذلك أمام جميع الجماهير. وتتراوح أثمنة التذاكر بين 20 درهما للدرجة الثالثة و30 درهما للدرجة الثانية و50 درهما للدرجة الأولى. التوصل بالتذاكر سيتم بصيغة إلكترونية حصريا عبر التطبيق الرسمي لمنصة ويبوك، وستخول لحاملها الولوجة مباشرة إلى الملعب. وفي أخبار الأندية، تمكن فريق اتحاد ملاتزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك جهيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيدة. هدف أولمبيك جهيرة الوحيد سجله يونس خافي في الدقيقة 58 قبل أن يدرك اتحاد أمل تزنيت التعادل بواسطة زكريا الصالحي في الدقيقة 67. فريق أمل تزنيت استفاد من تعادله سلبا في مباراة الذهاب بدون أهداف ليحقق الصعود إلى القسم الوطني احترافي للمرة الأولى في تاريخه. وارتباطنا بمباريات السد، ضمن اتحاد تورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء برسم إياب مباراة السد التي جمعتهم على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسجل أهداف اتحاد تورقة كل من وليد غيلو في الدقيقة 86 وعمر العرجون في الدقيقة 89، واختتب محمد فوزير الأهداف الثلاثة في الدقيقة 95. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد تورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. والختم بالخبر الدولي، وعقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن المباريات الخمسة الأولى التي استضافها ملعب نيويورك نيوجيرسي في إطار هذه البطولة حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت $200 مليون لفائدة ولاية نيويورك. السيدة هوكول أوضحت في حصيلة أولية أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو $228 مليون من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.
10: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: والمهارات المهنية
13: اللازمة. بالقنيطرة أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
11: إعداد واحد تاليب ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه تفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكنلهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
14: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة الطوفين ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
13: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
15: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك تعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
13: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
9: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن
16: المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
17: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمأن زربركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
0: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
17: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
17: على الصعيد الدولي انطلقت بمكسيك الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما، كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
17: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، الكون كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيصقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. من الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
18: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
13: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
20: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق من استراتيجية عربية موحدة.
13: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية. غيم راديو.

0: التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
1: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية

0: حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أكادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدلية عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
3: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدرية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
7: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
6: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجية عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
7: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبور الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكيرتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
6: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
3: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
2: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
4: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
2: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
7: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
6: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
5: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
6: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
8: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
6: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
9: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
6: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول الخيام وصناعة معدات الخيل، ومن تمايا بديت كنتعلم. مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال اليد بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك معلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية المائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباش.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
5: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
5: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
7: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
3: هاد التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهاد المحكمة هادي بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى الآن سفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
10: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة رميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
11: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زرعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
9: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
11: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن تمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشاط أو في إطار برامج أخرى.
9: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
12: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
9: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
14: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرانسيبي. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة للسيد كارلوس فيلا نوفا، مقرونة بمتمنيات جلالته الصادقة له بموصول التوفيق في قيادة بلده الشقيق صوب المزيد من التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. كده نائب

0: المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شفنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى الآن صفروا اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية وتم إنشاؤها بواحد الرأس

0: المالي سي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب اولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الاسره والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونه الاسره اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلاله الملك وامر به جلاله الملك. اذا في مناسبه ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمه، واتمنى ان تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائيه للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
2: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد واداني استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد واداني بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحيته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في عمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. ويقوم السيد بوريطة بزيارة عمل إلى البنين ترأس خلالها بشكل مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية ترأس خلالها بشكل مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية للبنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري بروني الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني.
6: الأخبار المغربية.
7: المناسبة تخليد الذكرى 500 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد. والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
8: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المندوبية السامية قدم المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
9: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
10: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
7: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تراجعت حرائق الغابة في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15,800,000 هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدافئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب. والانخفاض في عدد الحرائق في منطقة الأمازون العام الماضي استثنائي، وفق وصف الخبيرة الجغرافية آني ألينكار منسقة التقرير الصادر عن مابيوماس، وهي شبكة تجمع بين جامعات ومنظمة غير حكومية وشركات تكنولوجية. وبالإضافة إلى حرق المراعي دون تصريح أو دون ضوابط كافية، تمت ممارسات غير مشروعة أخرى مثل استخدام النار لإفراغ الأراضي تمهيدا لعملية التنقيب غير القانونية. ويرتبط الانخفاض الحاد في معدلات الحرائق عام 2025 أيضا بتراجع عمليات إزالة الغابات، وهو اتجاه مستمر منذ عودة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في البرازيل عام 2023. توفر المناطق التي أزيلت منها الغابات بيئة خصبة لانتشار الحرائق. وتراجعت معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد خلال النصف الأول من عام 2026 وفق الأرقام الرسمية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية.
11: أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
11: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
12: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجيات القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
11: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير:
0: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
11: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق:
2: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
11: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء، ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. في التفاصيل، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فوزا كاسحا على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيغو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤة الأطلس لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. أهداف المنتخب المغربي تناوبت على تسجيلها كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 21 وهاتريك لسناء مسعودي في الدقيقة 37 والدقيقة 61 والدقيقة 64 على التوالي، فيما اختتمت ياسمين المربط مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. نهائية كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب تقام خلال الفترة الممتدة من 26 من يوليوز الجارية إلى 16 من غشت المقبلة. ويذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وارتباطنا بكأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة أن عملية بيع تذاكر مباريات البطولة قد انطلقت. اللجنة المنظمة أكدت في بلاغ أنه حرص على توفير تجربة سلسة وأمنة للجماهير. ستتم عملية بيع التذاكر حصريا عبر منصة ويبوك أو من خلال التطبيق الرسمي للمنصة. المصدر ذاته أوضح أن عملية بيع التذاكر ستخصص خلال اليومين الأولين حصريا لحاملي بطاقة فيزا قبل أن تفتح وتعمم بعد ذلك أمام جميع الجماهير. وتتراوح أثمنة التذاكر بين 20 درهما للدرجة الثالثة و30 درهما للدرجة الثانية و50 درهما للدرجة الأولى. التوصل بالتذاكر سيتم بصيغة إلكترونية حصريا عبر التطبيق الرسمي لمنصة ويبوك، وستخول لحاملها الولوجة مباشرة إلى الملعب. وفي أخبار الأندية، تمكن فريق اتحاد ملاتزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك جهيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيدة. هدف أولمبيك جهيرة الوحيد سجله يونس خافي في الدقيقة 58 قبل أن يدرك اتحاد أمل تزنيت التعادل بواسطة زكريا الصالحي في الدقيقة 67. فريق أمل تزنيت استفاد من تعادله سلبا في مباراة الذهاب بدون أهداف ليحقق الصعود إلى القسم الوطني احترافي للمرة الأولى في تاريخه. وارتباطنا بمباريات السد، ضمن اتحاد تورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على شبابي المسيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء برسم إياب مباراة السد التي جمعتهم على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسجل أهداف اتحاد تورقة كل من وليد غيلو في الدقيقة 86 وعمر العرجون في الدقيقة 89، واختتب محمد فوزير الأهداف الثلاثة في الدقيقة 95. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد تورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. والختم بالخبر الدولي، وعقب استدلال الستار على منافسة كأس العالم 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن المباريات الخمسة الأولى التي استضافها ملعب نيويورك نيو جيرسي في إطار هذه البطولة حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت المليارين ومائة مليون دولار لفائدة ولاية نيويورك. السيدة هوكول أوضحت في حصيلة أولية أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو 228 مليون دولار من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرنسيبي. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة للسيد كارلوس فيلا نوفا، مقرونة بمتمنيات جلالته الصادقة له بموصول التوفيق في قيادة بلده الشقيق صوب المزيد من التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد واداني بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحيته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. ويقوم السيد بوريطة بزيارة عمل إلى البنين ترأس خلالها بشكل مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية للبنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري بروني الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة تعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
11: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير صناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
12: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم. تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
11: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
0: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذا في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
11: على الصعيد الدولي انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا دائما، كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
2: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
11: أخيرا في الميدانية الرياضية، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: الخبر من المصدر ريم راديو.
15: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
16: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء خاصة تزويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
17: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
15: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي.
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
18: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
19: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
18: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
20: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
18: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد واداني استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد واداني بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحيته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. ويقوم السيد بوريطة بزيارة عمل إلى البنين ترأس خلالها بشكل مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية ترأس خلالها بشكل مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية للبنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري بروني الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
0: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات

0: الحبوب والحومة. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمأن نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباش.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن

0: فإلى المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها صلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
0: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
3: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
4: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابتهم بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
3: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدارية البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
7: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
8: هذا التدشين في صفرو محكمه الاسره، وياتي في اطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول انشاء محاكم الاسره وفق التوجيهات الملكيه اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمه هذه بعد ما شفنا المحكمه ديال سلا وديال مدن الاخرى، الان صفرو اللي هي في حقيقه محتاجه الى محكمه الاسره مستقله للمحكمه الابتدائيه، وتم انشاؤها بواحد راس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب اولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الاسره والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونه الاسره اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلاله الملك وامر به جلاله الملك. اذا في مناسبه ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمه، واتمنى ان تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائيه للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاسة لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
4: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانونية والتكوينية. عثمان برباشة.
6: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
4: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
7: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
4: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
8: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
4: أخيرا، في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسية الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدارية البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاسة لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق. وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى، فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: بالقنيطرة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي، أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
13: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه تفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
14: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة الطفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
12: حسب المنظمين، فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
15: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك تعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
12: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية، والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد منصور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في

0: اقتصادية وتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
2: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
1: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
3: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل الزراعي.

0: وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الرأس الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلع نحو المستقبل.
2: الخبر من المصدر.
3: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
5: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
3: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
6: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
3: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
1: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعظم الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
8: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
1: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
9: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي لرباط وسلاي طرب الآلة، اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد، وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي جهوية للثقافة ديال رباط وسلاي، وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
1: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
8: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
1: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
9: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي لرباط وسلاي طرب الآلة، اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد، وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجع الماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال الرباط وسلا وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
1: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو. ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير صناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
11: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمال نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباش.
12: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجادير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
13: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر ثلاثة أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة، وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شودونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة أفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالداري البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2. وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. في التفاصيل، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فوزا كاسحا على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. أهداف المنتخب المغربي تناوبت على تسجيلها كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 21 وهاتريك لسناء مسعودي في الدقيقة 37 والدقيقة 61 والدقيقة 64 على التوالية، فيما اختتمت ياسمين المرابط مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. نهائية كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب تقام خلال الفترة الممتدة من 26 من يوليوز الجارية إلى 16 من غشت المقبلة. ويذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وارتباطنا بكأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة أن عملية بيع تذاكر مباريات البطولة قد انطلقت. اللجنة المنظمة أكدت في بلاغ أنه حرص على توفير تجربة سلسة وأمنة للجماهير، ستتم عملية بيع التذاكر حصريا عبر منصة ويبوك أو من خلال التطبيق الرسمي للمنصة. المصدر ذاته أوضح أن عملية بيع التذاكر ستخصص خلال اليوم الأولين حصريا لحاملي بطاقة فيزا قبل أن تفتح وتعمم بعد ذلك أمام جميع الجماهير. وتتراوح أثمنة التذاكر بين 20 درهما للدرجة الثالثة و30 درهما للدرجة الثانية و50 درهما للدرجة الأولى. التوصل بالتذاكر سيتم بصيغة إلكترونية حصريا عبر التطبيق الرسمي لمنصة ويبوك، وستخول لحاملها الولوجة مباشرة إلى الملعب. وفي أخبار الأندية، تمكن فريق اتحاد ملاتزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك جهيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيدة. هدف أولمبيك جهيرة الوحيد سجله يونس خافي في الدقيقة 58 قبل أن يدرك اتحاد أمل تزنيت التعادل بواسطة زكريا الصالحي في الدقيقة 67. فريق أمل تزنيت استفاد من تعادله سلبا في مباراة الذهاب بدون أهداف ليحقق الصعود إلى القسم الوطني احترافي للمرة الأولى في تاريخه. وارتباطنا بمباريات السد، ضمن اتحاد تورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء برسم إياب مباراة السد التي جمعتهم على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسجل أهداف اتحاد تورقة كل من وليد غيلو في الدقيقة 86 وعمر العرجون في الدقيقة 89، واختتب محمد فوزير الأهداف الثلاثة في الدقيقة 95. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد تورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. والختم بالخبر الدولي، وعقب إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن المباريات الخمسة الأولى التي استضافها ملعب نيويورك نيو جيرسي في إطار هذه البطولة حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت المليارين ومائة مليون دولار لفائدة ولاية نيويورك. السيدة هوكول أوضحت في حصيلة أولية أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو 228 مليون دولار من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي. إلى اللقاء.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية، على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
16: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده، الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
3: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
17: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس، من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
3: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
11: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم، أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمان زربلكة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباشة.
12: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
13: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات، من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم مدى تنفيذ الالتزامات بدلا أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر ب5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا، الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
13: هاد التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة رميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
19: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
18: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
19: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
18: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
20: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
18: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
24: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطورات.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الشؤون الخارجية علي بيك كوانتيروف. وزير التجهيز والماء نزار بركة يدعو بالدار البيضاء إلى مقاربة مندمجة في تطوير الصناعة البحرية الوطنية تجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. على الصعيد الدولي، المكسيك والولايات المتحدة تبدأان جولة جديدة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. أكد نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف بالرباط أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. إلياس أبو الرجاء.
11: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض منصور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد منصور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه

0: في كلمة له خلال افتتاح لقاء ثلاثي الفروع المخصص لصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعة المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، دعا وزير التجهيز والمأن نزار بركة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية الوطنية بشكل يجمع بين البنية التحتية والإطار القانوني والتكوينية. عثمان برباش.
1: خلال افتتاح لقاء ثلاثاء الفروع المخصص للصناعة البحرية والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أوضح الوزير نزار بركة أن هذا التوجه يجب أن يتجاوز البعد المتعلق بالبنيات التحتية ليشمل تحديث الإطار القانوني والجبائي وتعزيز التكوين في المهن البحرية، فضلا عن إرساء آليات تمويل تتلائم مع حاجية القطاع. وبهذه المناسبة سلط الوزير الضوء على المؤهلات الهامة التي يزخر بها المغرب بفضل توفره على شريط ساحلي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر وشبكة تضم 43 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الخارجية. وزير التجهيز والماء نزار بركة سجل أنه على الرغم من هذه المؤهلات فإن مساهمة صناعة بناء السفن في الناتج الداخلي الخام تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 0.04% في حين لم يتم إحداث سوى 700 منصب شغل بين سنتي 2013 و2020، وذلك وفقا لنتائج المخطط الاستراتيجي لسنة 2020. وأشار أيضا إلى أن الوزارة أعدت بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مخططا توجيهيا لتطوير البنيات التحتية المينائية المخصصة لصناعة السفن في أفق سنة 2030 بتعبئة استثمارات إجمالية تناهز 4 ملايير درهم، تشمل إنجاز حوض جديد لبناء وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء بكلفة تقدر ب 2.7 مليار درهم. وأضاف أن هناك دراسات جارية حاليا لتطوير بنيات تحتية جديدة بميناء أجدير وميناء الداخل الأطلسي المرتقب تسليمه في أفق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية وطنية طموحة للقطاع في أفق 2040 وخارطة طريق 2026-2030 ترتكز على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.
0: بصفر أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد لقسم قضايا الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. تصريح الوزير.
2: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد الرأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: على الصعيد الدولي، انطلقت بمكسيكو الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا، وذلك في أول جولة منذ قرار واشنطن تفعيل المراجعات السنوية للاتفاقية إلى غاية سنة 36 و2000. وتركزت المباحثات التي ستستمر 3 أيام على عدد من الملفات من بينها الصلب الألمنيوم ومشتقاتهما، صناعة السيارات، الأمن الاقتصادي، قضايا الشغل، الزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جوهرية خلال هذه المرحلة، بما يجعل المراجعات السنوية المقبلة تقتصر على تقييم

0: مدى تنفيذ الالتزامات بدل أن تتحول إلى مفاوضات شاملة كل عام، معتبرة أن هذا السيناريو لا يخدم مصالح شركائي الثلاثة. دوليا، دائما كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. وفاء حلق.
1: كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي يستوجب الحفاظ عليه. ورغم هذا التطور، حذرت الأمم المتحدة في الوقت نفسه من أن هذا التحسن ما يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية. وذكر رئيس الفاو شو دونيو خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الأممية لإطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع في العالم، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتظهر أن الجوع ليس حتميا، محذرا من أن الحروب والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح على تلك الأرقام. ونبه تقرير المنظمة الأممية إلى أن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصا مزمنا في التغذية، مضيفا أنه إلى جانب الجوع يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم، من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على نظيره من الراسي الأخضر بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الطاس لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000، وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. يذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا الجزائر والسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا، حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو، 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرت بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجميع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك، المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراء مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، وكانت آخر حصيلة نفادت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
6: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين.
7: قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
5: أشغال هذه القمة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. Piracy,
7: illegal fishing. الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
5: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
9: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم، أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة، خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
8: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تم المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
9: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال دورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
8: ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
8: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
1: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
8: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. في التفاصيل، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات فوزا كاسحا على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعدادات لبؤات الأطلس لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. أهداف المنتخب المغربي تناوبت على تسجيلها كل من ابتسام الجريدي في الدقيقة 21 وهاتريك لسناء مسعودي في الدقيقة 37 والدقيقة 61 والدقيقة 64 على التوالي، فيما اختتمت ياسمين المرابط مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. نهائية كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب تقام خلال الفترة الممتدة من 26 من يوليوز الجارية إلى 16 من غشت المقبلة. ويذكر أن قرعة المسابقة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. وارتباطنا بكأس أمم أفريقيا للسيدات التي ستحتضنها المملكة المغربية، أعلنت اللجنة المنظمة أن عملية بيع تذاكر مباريات البطولة قد انطلقت. اللجنة المنظمة أكدت في بلاغ أنه حرص على توفير تجربة سلسة وأمنة للجماهير، ستتم عملية بيع التذاكر حصريا عبر منصة ويبوك أو من خلال التطبيق الرسمي للمنصة. المصدر ذاته أوضح أن عملية بيع التذاكر ستخصص خلال اليوم الأولين حصريا لحاملي بطاقة فيزا قبل أن تفتح وتعمم بعد ذلك أمام جميع الجماهير. وتتراوح أثمنة التذاكر بين 20 درهما للدرجة الثالثة و30 درهما للدرجة الثانية و50 درهما للدرجة الأولى. التوصل بالتذاكر سيتم بصيغة إلكترونية حصريا عبر التطبيق الرسمي لمنصة ويبوك، وستخول لحاملها الولوجة مباشرة إلى الملعب. وفي أخبار الأندية، تمكن فريق اتحاد ملاتي زنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك جهيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيدة. هدف أولمبيك جهيرة الوحيد سجله يونس خافي في الدقيقة 58 قبل أن يدرك اتحاد أمل تزنيت التعادل بواسطة زكريا الصالحي في الدقيقة 67. فريق أمل تزنيت استفاد من تعادله سلبا في مباراة الذهاب بدون أهداف ليحقق الصعود إلى القسم الوطني احترافي للمرة الأولى في تاريخه. وارتباطنا بمباريات السد، ضمن اتحاد تورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء برسم إياب مباراة السد التي جمعتهم على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وسجل أهداف اتحاد تورقة كل من وليد غيلو في الدقيقة 86 وعمر العرجون في الدقيقة 89، واختتب محمد فوزير الأهداف الثلاثة في الدقيقة 85 1992، وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد تورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. والختم بالخبر الدولي، وعقب إسدالية الستار على منافسات كأس العالم 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أن المباريات الخمسة الأولى التي استضافها ملعب نيويورك نيو جيرسي في إطار هذه البطولة حققت أرباحا اقتصادية تجاوزت $2,100,000,000 لفائدة ولاية نيويورك. السيدة هوكول أوضحت في حصيلة أولية أن هذا الحدث الرياضي ساهم حتى الآن في تحقيق نحو $228,000,000 من الإيرادات الضريبية لفائدة الولاية والجماعات المحلية. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1,000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. بقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
5: قارياً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
8: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
5: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داك الشيء اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق

0: حلقة في الشأن التشريعي. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادقوا أيضا صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على 3 مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
0: قارياً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدم

0: قادما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
2: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
1: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي، الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
1: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعده شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
2: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
0: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاة 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
2: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: خبر من المصدر ريم راديو.
4: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
5: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
4: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
6: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحالة الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
4: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
7: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
8: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
1: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية الرئاسية للثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تم المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
1: ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
0: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15000 شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
2: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
1: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول الخيام وصناعة معدات الخيل، ومن تمايا بديت كنتعلم. مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الأرضية اللي فصلنا في الأول. من بعد كنشوفوا الألوان اللي غادي نديروا بحال الحمار صفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتلة. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا لي السيفة ديالو، ومن بعد كنديروا لي الجلد من تحت. المرحلة الأخيرة كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجة مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس. صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك معلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية، وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تم المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
4: قارياً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
6: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
4: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق. وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى، فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
10: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
9: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
11: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
9: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
1: غيم راديو،
12: غيم راديو،
1: غيم راديو،
12: غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. بقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة

0: تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صدق مجلس الحكومة على 3 مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة الدهلة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
0: ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: أخيرا أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المنتخب

0: شاركت الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
1: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
0: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
6: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والربط المغاربات ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعاً، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
6: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
8: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد من المواد التي تحتاجها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية ديال بلادنا.
7: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
9: عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال تزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
0: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية للثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على 3 مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
9: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
0: قارياً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
10: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
1: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
0: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخة في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليو 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
4: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين. The maritime security
5: is a collective. قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
3: أشغال هذه القمة تتمحور حول 3 محاور رئيسية، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. Piracy,
5: illegal fishing. الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
3: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. باقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازن الاجتماعي مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة العدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
7: ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
8: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
7: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
9: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة المتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
7: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السلبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العودة الجرمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
10: جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
13: بالقنيطرة أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
14: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة وبالتالي فالفاعلين ما كيمكنهمش يبنيو إلا إذا كان مفاهيم موحدة.
15: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة الطفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
13: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
16: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
13: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها.
7: بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. بقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازن الاجتماعي مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن كما صدق مجلس الحكومة على 3 مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار

0: ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
1: قارياً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
3: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت

0: تأهل 9 منها إلى الدور الثاني والثلاثين، وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
1: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
4: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القربية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
3: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
4: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شابة وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
3: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
5: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
3: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
8: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
7: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
9: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنها أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
7: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
2: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. من أنباء القارة، عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. إلى التفاصيل. بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم الأربعاء في أكرا. بقي التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
10: عقب مباحثته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح السيد كوانتيروف الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد تجاري واقتصادي مهم أن بلاده تتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. وأضاف أن كازاخستان تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، مشيرا إلى وجود تفاهم سياسي بين البلدين بشأن مجمل الأجندة الدولية إلى جانب ما يجمعهما من دعم متبادل. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وأوضح الوزير أن كازاخستان تمتلك عددا من الموارد التي يحتاج إليها المغرب، لا سيما الغاز، فضلا عن المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم. وبحسب الوزير فإن هذه الموارد من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات المغرب في مجال التزويد بالمواد الغذائية ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وجدد الجانبان التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وكازاخستان ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية وأمن الإمدادات وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
6: من أخبار المؤسسة التشريعية، في عرض لها أمام مجلس الحكومة اليوم أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر في بلاغ أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. نبقى في الشأن التشريعي، صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، كما صدق أعضاء المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. أعضاء المجلس
11: المجلس صادقوا أيضا صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضبط على متن السفن، كما صادق مجلس الحكومة على 3 مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، هذا وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبأحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم الأربعاء بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمة الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
10: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
11: ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
12: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
11: وأخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باتريس موتسيبي اليوم بجوهانسبرغ أن بلوغ المنتخب الوطني المغربي وبقية المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار المتقدمة في بطولة كأس العالم الأخيرة يعد مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء القارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإبراز حصيلة المشاركة الإفريقية في مونديال 2026 الذي احتضنته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس بهذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا. حفص الحجام والتفاصيل.
13: خلال هذا اللقاء أكد رئيس الكاف باتريس موتشيسيبي أن نيل أي منتخب وطني لشرف التنافس في هذه البطولة باعتبارها المحفل الكروي الأسمى عالميا هو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا، مضيفا في ذات السياق أن تألق كرة القدم المغربية ووصولها إلى الدور ربع النهائي إلى جانب بلوغ المنتخبات الإفريقية للأدوار الإقصائية والمتقدمة من شأنه أن يعزز مكانة الكرة الإفريقية ويرسخ الاحترام والاعتراف الدوليين بها على الساحة العالمية. وكشف رئيس الاتحاد القاري عن نية الكاف عقد اجتماع موسع يجمع الأطراف المعنية والهيئات الكروية الشريكة بناء على رغبة عدد من الدول والقائمين على البطولة لتدارس الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بالحفاظ على هذا الزخم القاري وتطوير مستوى اللعبة. هذا وكانت المنتخبات الإفريقية قد بصمت على مشاركة استثنائية في مونديال 2026 والتي شهدت تأهل 9 منها إلى الدور 32 وبلوغ المنتخب المغربي ربع النهائي بعد تألقه بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.
11: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
15: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدوية السامية قدماء المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هاد الندوة اللي حاول كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
16: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها.
17: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
14: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط، وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة السياسة، رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
3: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة صغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
1: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
2: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفر على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
3: هاد التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
2: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
5: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القربية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
4: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
5: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شابة وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشر أو في إطار برامج أخرى.
4: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
6: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
4: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال، وتحسين البنيات التحتية الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز تغييرات تدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلع نحو المستقبل.
0: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية، بل يشكل أيضا فضاء متميزا للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. هذا ويروم المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من فرنسا وجامايكا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، يروم تعبئة 10.6 ملايين دولار لاستدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي

0: حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
1: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
2: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر من أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
1: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجمع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراءا مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي.

0: رودريغيز، وكانت آخر حصيلة نفادت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغويرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
4: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المندوبية السامية قدم المقاومة على جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
5: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
6: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
3: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروفا يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
10: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد ديال المواد اللي كنحتاجوها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقويو القدرات الغذائية ديال بلادنا.
9: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: Bank of Africa a donné à Agadir le coup d'envoi de BOA MDM Network, une initiative visant à renforcer l'accompagnement des Marocains du monde dans leur projet d'investissement au Maroc. s'inscrivant dans le cadre de la campagne Marocains citoyens du monde 2026. Ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l'étranger des opportunités offertes par le royaume à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l'investissement.
12: Il y a tout un écosystème qui doit se mobiliser et nous le montrons à travers l'événement qui est organisé cet après-midi que c'est ensemble qu'on va réussir. Et nous serons alors fidèles à ce qu'a souhaité la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi. Que Dieu le préserve dans son discours en novembre 24. Je voulais aussi dire que la communauté marocaine de plus en plus représente un réservoir inestimable de compétences disséminées à travers l'ensemble des pays du monde. C'est une chance formidable pour le pays. Une chance en termes de transfert de savoir-faire.
13: Cette initiative vise vraiment à répondre à beaucoup de questions que se posent les Marocains du monde, mais aussi s'inscrit dans le cadre du discours royal de novembre 2024 qui appelle au renforcement de l'investissement productif des Marocains du monde. Déjà, les questions arrivent à différents niveaux. C'est typiquement comment trouver un secteur intéressant, comment pouvoir déjà dépasser toutes les formalités administratives, comment pouvoir financer mon projet. Donc, on va dire que l'innovation de ce programme déjà se trouve dans la capacité à créer un pont entre le pays d'accueil et le Maroc. Donc déjà, l'idée, c'est d'utiliser aussi notre réseau présent dans les différents pays d'accueil pour pouvoir accompagner, identifier des opportunités. Donc BOA, dans ce programme, clairement, c'est Bridge Opportunities Access, donc créer un pont entre le Maroc et les pays d'accueil, pouvoir identifier des opportunités.
11: Lancé en présence, notamment du Wali de la région Sousmassa, ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre Régional d'Investissement, Tamwilcom, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et les Chambres de Commerce. Cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d'investissement qu'offre la région.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية نحن مصدر الخبر ومصداقيته مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
14: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: بالقنيطرة أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
16: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه تفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
17: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
15: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
18: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
15: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
19: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
14: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
20: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي للرباط وسلاي طرب الآلة، اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد، وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال الرباط وسلا وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
14: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
21: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرقية الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقيام والقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية، وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
5: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
4: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
6: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر من أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق من استراتيجية عربية موحدة.
4: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
4: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين.
5: قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
3: أشغال هذه القمة تتمحور حول 3 محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية.
5: الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه التحديات عابرة للحدود، تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
3: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المناسبة تخلد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
7: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدوية السامية قدماء المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هاد الندوة اللي حاول كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
2: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
8: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
6: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من